0: نروح لو هذا لوز زيك دانسينج وقت جيمي وترن كيف كل وين من أروين
1: أكود على ودي هالسلام
0: برونا الجوناثان في الاستوديو وكل ايدلهم جان ايدلهم بونجو هرا هرا هرا هرا ايدلهم بونجو فوق الميكروفون مور في الميكروفون مور في الميكروفون بونجو جوناثان هو هيت من البروديوسرز تال البروغرام تاعنا زين كبيره جوناثان
1: جبنا هافنا كونتينوز انتريسانتي
0: جراتسي هافنا جراتسي هافنا فورتا هايبرنين زيم جوناثان فورتا هايبرنين
1: زيم هاي اوتوني انت من هافنا سنيالي
0: بونجو كبيره كيف تسمو الفوتبول نفكروكم ادا على حر ضربه بتاما اللي ام اريج شحت فيه هات بارتات الستيكرز مي
1: اي جايز اي يو بليز اش مثلا عايز لكم انت هذا السيريا تاع هافنا
0: يا تاع دي او نسكن يا بلا بارا ستيكرز ارا ستيكرز ما نفلخ نفو اكثر فلوس فو ام دال ستيكرز ويز ازاي
1: بس سعادة الشي شيء كتار
0: لا تقول لي ليه
1: على فوز بارت
0: تاف كم ابو علاش نفتح خلينا نفتح نفتح
1: كم الكاشا اشتريت
0: دي كاشا تاف كم الدوم تاف كم الدوم تفتحها كاشا واحده ام يندج عيال سي وديك اللي بزون يوديك اللي بزون وقت الجبل فوق سايا Però un po' sabbia, la tabda ta' due esempi popolari di Satellite 60% e te, l'ilep.
1: Wow, ma non è che c'hafna.
0: Sa' dare te con bei 95 o 100.
1: Ullullu.
0: Preferibilmente è minkunu.
1: Jalla, jidru hafna nisi u ta' due.
0: Iva, hi, hankunu għam di 6 tal 10.
1: Il-ħatti għoru mejnu lile.
0: Għaj kuna da' xie xintu komu kol, biex t'umu fil-ħodu, bġewa l-studio. Ejjew, għabel l-xol, għabel l-skola. Naf li hemm ħafna ommijiet qed jgħidu li ġennint lit-tfal, ġennint lit-tfal, ġennint lit-tfal, u vera nħu gost nisma' hekk, u nispera li għadha jġennukom ukoll ilalix tkunu ġejtu hawnhekk.
1: Minn filgħodu ħanibdew, ġifieri sa tiġi biex intridu.
0: Yes, grazie.
1: U jekk forsi għandek l-album tat-tifel sa ġibu wkollek ma jistax jiġiju, pereżempju.
0: Mhux hekk, mhux hekk, grazzi ħafna ejjew hawnhekk San Ġiljan, nerġa' ngħidu bonġu kbira għal Jonathan u grazzi kbira tax-xogħol sewi li tagħmel Jonathan ta'. Kobru bitara l-issa Golden Football Bonġu. L'erba fil-ħodu pal-issa.